قبل ما نقول لكم اسباني روا على حايله، ولكن عاود عندكم اخوتي الخاطر لي باطيره ما تمشيش تاك باطيره، اللي بغى يحرق يطلع من ليليا ولا ما نعرف. نتوما راكم تما كالدراري يلاه تعمرو.